0: wani bin masudin gobin umara wani fi
1: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أتى من خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر متفق عليه
0: نعم نعم وان ابو الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان كبر ابو الله بن عمرو بن العاص الله قال يا مجلس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجى حقيقه ما الله ترى ده امشي الله ثبت على غريش قال يجي اربعون يجي اوبا غدا هدو من كنا فيه وانه يكسنشي ا cikin su kana munafiqan khalisa shi wannan ya zama tsantsar wato ainihin munafiki wa man kana fihi kasalatu wanda ya kasance yana da wannan ɗabi'ar mintan da daga ciki kana fihi kasalatu min al-nifaq ya kasance yana daga ciki ko na munafurci hatta ya da ha har sai in ya banta ya za ta mina kana in an amince masa ya yi haiji وإذا حدث كذب إن ذي ذنشي يدمق ليا وإذا أهد قدر كم إن يالكوري يدمق يودر وإذا قاسم فجر إن كما أكيوان أبني إنه حكومة ده يفاجر شي أبو كتنزا أدازا أنونا مسا حنو سيك قيادة ورمتين أبام متين يالللنكا واتعينهن فاجر كسا متفقنا عليه بحاجة بسولة كرويتو وانا حديثي yana da kyau duk abin da mutum zai faɗa ya zama ya faɗi gaskiya ya san shi wata aya tana cewa wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal-basara wal-fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula kada ka bibi abin da baka da ilimi a kansa abin da baka sani ba karka jiyar karka zantar inna as-sam'a domin hiji wal-basara da gani wal-fu'ada da zuciya kullu ulaika kana anhu mas'ulan dukkan wadannan sun kasance ababan tambaya ne saboda dan uwa lalle ya kamata ka san abin da zaka faɗa ko baka gane ba kai hakuri wani hadisi na Abu Huraira Allah kare masa da yana anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana hakika manzo Allah tsira da aminci Allah sabata gare shi علينا شيء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر يكون لعبادك سيادة الله درانا لايرا يفرق الخير ويفدع الحيد أو ليس ملكوكما يشوه ينا ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن جاره يجدون لعبادك سيادة الله درانا لايرا يجيل ما فقو تشنسا ينا ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن ضيفه يجدون لعبادك سيادة الله درانا لايرا يجمع بقنصة رواه البخاري ومسلم البخاري ومسلم سكرويته والنهديث
1: وعن ابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله عنهم قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان متفق عليه
0: وعن ابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله عنه وأن حديثي إن تجير وقع مروي جاء من يمن يم صحابا ما ذا الله أبو دعو أكوي أو دائما مسؤول شيني وتعينهم سنتر ما ذا الله أنشو أن شيك اليوم ذا الله تاكر من صدا سندس دبوت سا أن يأذنا وابن عمر لكم أولاد عمر دا أنس بن مالك دكر نسأل الله قال مسجدا قالوا سكشي قال النبي صلى الله عليه وسلم سكشي حقيقة من الله ترى دعمل شاء الله سبت عقر ياشي لكل قادر دواء لكون وطعينهم ما يدني ينا دتوتا يوم القيامة ترانا القيامة يقال هذه قدرة فلان شوان إذا يتوتر واني

0: متفق عليه بخاري ده مسلم تكرويته وانا حديث سورة أمام مسلمين يقدر أتنا الحدري متعليه كمسنا كانا كما أباكي بسوئي وتنجي يودري كانسا وسما سيودري أعيانس سيودري ماتن سيودري أبو كم أعمينس وسما سيودري أعيانس سيودري مادمانس وانا أبو يايموني قري بديدي بني يا كماتا وسيروا إنهم حالي للناس بذران الله سيجار حالا ينسو سنجوا يودرا بأيكي واني كتاب وكما أيكي واني إنجنتشي. نعم.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء عند أسته